صح زرقاء ماشي دغري او يمين بيحسدونا وطمعين بابنقفش احنا في كمين وانتو شوية متضايقين ماشي دغري او يمين.